هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 28 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشيع 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الأفاضل، أنا المذيعة جوان تشيدا مولوس، أكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار. ومن البرامج: فلسطين، منبع البدايات والحكايات المخفية والسجل الأسفار.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب التحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوان يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأفغان السنغالي. وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره النيجيري التعاون الثنائي. ووزير الخارجية هاكان فيدان يستقبل توم باراك. ورئيس الوزراء العراقي يزور تركيا اليوم. وإليكم الأنباء بالتفصيل. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السنغالي باسيرو ديومايفاي العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الزعيمين بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية. ووضح البيان أن أردوغان أكد خلال الاتصال مواصلة الجهود لتحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأشار الرئيس التركي إلى أهمية تطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات وفي مقدمتها الاستثمار، مضيفا أن تعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية يكتسب أهمية بالغة، مؤكدا على أن تركيا ستواصل اتخاذ خطواتها وفق مبدأ الربح المتبادل. بحث وزير الدفاع يشار جولار مع نظيره بجمهورية النيجر ساليفو مودي التعاون بين البلدين في مجال الدفاع. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وذكرت الوزارة أيضا أن الجانبين تبادلا خلال اتصال وجهات النظر بشأن قضايا الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي. استقبل وزير الخارجية هاكان فيدان توم باراك سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى أنقرة والممثل الخاص لسوريا والعراق. وفقا لمصادر دبلوماسية فإن لقاء فيدان وباراك جرى في العاصمة أنقرة دون المزيد من التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 لتركيا قائلا لا أحد يستطيع أن يملي علي لمن نبيع ولما وماذا لا نبيع، تركيا حليف كبير لنا. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ترامب.

للصحفيين يوم أمس وهو على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه من واشنطن إلى ولاية ميشيغان، وردا على سؤال صحفي بشأن اعتراض نتنياهو على بيع مقاتلات F-35 لتركيا، قال ترامب: تركيا حليف رائع بالنسبة لي، والرئيس رجب طيب أردوغان صديقي، ولا أحد يستطيع أن يملي علي لمن نبيع وما الذي لا نبيعه، تركيا حليف كبير لنا. وأشار ترامب إلى أن الخلافات بين تركيا وإسرائيل معروفة للجميع، موضحا أن زيارتي إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو كانت ناجحة للغاية، مضيفا: تركيا دولة رائعة وقوية جدا، لديهم جيش رائع وجيش كبير وقوي للغاية، ويمتلكون الكثير من المعدات الرائعة. هذا ويوم الثلاثاء الماضي أعرب نتنياهو عن معارضته لاحتمال موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على بيع مقاتلات F-35 لتركيا، محذرا من أن هذه الخطوة ستؤثر في توازن القوى بالشرق الأوسط، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب أنه يدرس إمكانية رفع الحظر عن الصفقة. وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNN أنه أبلغ ترامب مباشرة رفضه لهذه الخطوة، مضيفا أن بيع أحدث الطائرات المقاتلة الأمريكية لا يجعل تركيا دولة صديقة للولايات المتحدة على حد تعبيره. أعلن رئيس دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية برهان الدين دوران أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور تركيا اليوم الثلاثاء. وقال دوران في تدوينة عبر منصة أن سوشيال التركية إن الزيدي سيزور تركيا الثلاثاء في إطار تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان. وذكر دوران أيضا أنه خلال الزيارة سيتم استعراض العلاقات بين البلدين في جميع الجوانب بما في ذلك الأمن والتجارة والطاقة والنقل وإدارة المياه، بالإضافة إلى ذلك سيتم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: ألقي القبض على 85 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل منطقة سفرهسار التابعة لمدينة إزمير، وفقا لبيان نشرته على موقع قيادة خفر السواحل. رصدت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل سفرهسار خلال دورية قامت بها مركبة مراقبة ساحلية متنقلة. وقالت فرق خفر السواحل التي أرسلت إلى المنطقة إن القارب المطاطي أنه تم ضبط قارب مطاطي وألقت القبض على 53 مهاجر غير شرعي بينهم 11 طفلا. وخلال دورية نفذت بواسطة طائرة بدون طيار قبالة ذات المنطقة رصدت مجموعة أخرى من المهاجرين غير الشرعيين على متن قارب مطاطي، وأنزل 32 مهاجر غير شرعي من القارب المطاطي الذي أوقفه قارب خفر السواحل إلى الشاطئ، واحتجز 4 مشتبه بهم في تهريب المهاجرين كانوا على صلة بالحادث، وسلم الرعاية الأجانب إلى مديرية إدارة الهجرة بالمحافظة بعد استكمال الإجراءات اللازمة. أعلن الجيش الأمريكي عن تغيير مسارات 17 سفينة تجارية وإخراج سفينتين من الخدمة كجزء من الحصار البحري المفروض على إيران. وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بيانا بهذا الشأن عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي. وأشار البيان إلى تغيير مسارات 17 سفينة تجارية وإخراج سفينتين من الخدمة ومداهمة سفينتين أخريين لضمان الامتثال. كما تضمن منشور سنتكوم صورة لبحار يؤدي واجبه على متن المدمرة الصاروخية الموجهة USS فرانك آي باترسون جي آر التي تقوم بدوريات في بحر العربي

لدعم الحصار. صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي بأنه تم إعداد أكثر من 1400 صفحة من التقارير والوثائق القانونية المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة ضد بلاده، وأنهم سيتابعون هذه القضايا حتى النهاية. ووفقا لوكالة أنباء فارس، تحدث غريب أبادي في ندوة بعنوان المحامون المضحون، وفي إشارة إلى الأضرار التي لحقت بإيران في حربي 12 و40 يوما، قال غريب أبادي: سنلحق جرائم الحرب المرتكبة ضد إيران حتى النهاية في المحافل القانونية المحلية والدولية، موضحا أنه تم إعداد أكثر من 1400 صفحة من التقارير والوثائق القانونية لتقديمها إلى المحافل الدولية ضد الولايات المتحدة، وأنه يجب اتباع الإجراءات القانونية حتى لو استغرقت القضايا من 10 إلى 15 عاما. كما أشار غريب أبادي إلى أن المحاكمات التي تجرى في المحاكم الوطنية تعد شرطا أساسيا لرفع الدعوى أمام المحاكم الأجنبية، مما يمنع رفض الطلبات المدعين الإيرانيين أو الأفراد لأسباب إجرائية. وشدد غريب أبادي على ضرورة الإسراع في توثيق جرائم الحرب، ملفتا الانتباه إلى خطر التقادم، ومؤكدا على ضرورة عدم تأخير المؤسسات المعنية لعملية جمع الوثائق. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن سرعة البت في القضايا المفتوحة في بلاده ستوفر أساسا هاما للمبادرات القانونية الدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في حال فشلت المفاوضات مع إيران عبر الدول الوسيطة فإنهم مستعدون لعملية عسكرية موسعة وقوية. وأدلى ترامب بتصريحات للقناة 12 الإسرائيلية بشأن التوتر مع إيران، مصرحا بأن الولايات المتحدة قررت وقف هجماتها على إيران لإعطاء المفاوضات فرصة أخرى. وادعى ترامب أنه يريد من الدول الوسيطة إعطاء المفاوضات فرصة أخرى، ولذلك أمر بوقف إطلاق النار في 24 من يوليو تموز، قائلا: كل من له صلة بإيران لا تطلق النار. وفي إشارة إلى المفاوضات مع إيران عبر الدول الوسيطة، قال ترامب: نحن في مفاوضات متقدمة للغاية مع إيران، إذا لم تنجح فسنعود إلى اتخاذ إجراءات عسكرية قوية للغاية. وعندما سئل عن المدة التي سيخصصها للدبلوماسية، قال ترامب: ليس هناك متسع من الوقت، أما أن تتقدم الأمور بسرعة أو لا تتقدم على الإطلاق. وقدم التقييم التالي في إشارة إلى اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، قال ترامب: سأتحدث مع نتنياهو عن حقيقة أنه لو لم أكن رئيسا للبلاد لكانت إيران تمتلك أسلحة نووية الآن ولتم تدمير إسرائيل. هذا وكان وفد من سلطنة عمان قد توجه إلى طهران في 24 من يوليو تموز لمناقشة آلية إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأعلنت إدارة طهران أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات بين إيران وعمان بشأن آلية إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. والنبأ الأخير في النشرة: صرح الشيخ عكرمة سعيد صبري مفتي القدس والديار الفلسطينية سابقا وخطيب المسجد الأقصى الحالي ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس بأنه مهما اشتدت الهجمات فإن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن المسجد الأقصى. جاء البيان الصادر عن مكتب الشيخ صبري بمناسبة الذكرى 9 لمقاومة باب الأسباط التي أسفرت عن إزالة نقاط التفتيش الإلكترونية التي نصبتها الشرطة الإسرائيلية على أبواب المسجد الأقصى في يوليو تموز من عام 2017. وأكد صبري على أن انتصار باب الأسباط كان نقطة تحول في تاريخ المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الفلسطينيين ولا سيما أهل القدس نجحوا في حماية السيادة الإسلامية على هذا الموقع المقدس. وأشار صبري إلى أن هذه المقاومة تحمل رسالة واضحة مفادها أن المسجد الأقصى ملك
للمسلمين وحدهم وأنه لن يتم التنازل عن شبر واحد من أرضه، مضيفا أن الشعب الفلسطيني حافظ على موقف ثابت ضد محاولات خلق وضع واقعي جديد في المسجد الأقصى أو تغيير الهوية الإسلامية للحرم منذ احتلال عام 1967. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، وإلى اللقاء.

نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

فحسب، أم أنها تروي لنا أيضاً كيف يرى الناس العالم؟ اليوم نخرج هواتفنا من جيوبنا وخلال ثوان معدودة نستطيع رؤية أي نقطة في العالم عبر صور الأقمار الصناعية. الجبال، الأنهار، المدن، كلها باتت تحت أطراف أصابعنا. ومع ذلك لم يكن الناس يرون العالم بهذا الشكل قبل آلاف السنين. فمعرفة أين يبدأ الجبل ومن أي واد يمر طريق القوافل أو أي نهر تقع عليه مدينة ما لم يكن مجرد وسيلة لإيجاد الطريق، بل كان مفتاحاً للبقاء على قيد الحياة. لهذا السبب بالذات لم تكن الخرائط تروي الجغرافيا فحسب، بل كانت تروي أيضاً كيف رأت حضارة ما العالم وأين وضعت نفسها في هذا العالم. كانت فلسطين على مر التاريخ ممراً تلتقي فيه ثلاث قارات: القوافل القادمة من آسيا والطرق التجارية الممتدة من أفريقيا والسفن التي تعبر البحر الأبيض المتوسط، كلها مرت من هذه الأراضي. من الطبيعي أن يحتل مثل هذا التقاطع المهم مكانة مركزية في الخرائط، من النقوش المصرية القديمة إلى الخرائط الرومانية، ومن السجلات البيزنطية إلى الأطالس العثمانية. لم تصور فلسطين كمجرد منطقة فحسب، بل رسمت كمركز عالمي تحدد فيه الاتجاهات وتتقاطع فيه الطرق. لكن الخريطة التي سنروي قصتها اليوم لم ترسم على جلد ولم تنقش على ورق بردي. هذه الخريطة صنعت من الحجارة، وليس هذا فحسب، بل من آلاف أو ملايين القطع الحجرية الصغيرة. تخيلوا، في القرن السادس الميلادي تدخلون من باب كنيسة صغيرة في مأدبة. لا ترفعون رؤوسكم إلى الأعلى، بل تحولون أنظاركم إلى الأرض، إلى الأرضية التي تطأها أقدامكم. تحت أقدامكم يمتد عالم شاسع نقش حجرا بحجر. الأنهار تتدفق بحجارة زرقاء، والمدن تتشكل بخطوط حمراء وسوداء، وكأن الناس ذلك الزمان يريدون أن يقولون لكم من تحت التراب: ها هو عالمنا، وها هي الأراضي التي نظرنا إليها واعتبرناها مقدسة. هذا العمل الفني الذي يعود إلى العصر البيزنطي والمعروف اليوم باسم خريطة مأدبة الفسيفسائية ليس مجرد عمل فني فحسب، بل هو أقدم وأدق وثيقة جغرافية أصلية وصلت إلى يومنا هذا. إن هذه الفسيفساء التي شكلت بجمع مئات الآلاف بل ملايين القطع الحجرية الملونة الصغيرة وفقاً لبعض الباحثين ليست نتاج براعة جمالية فحسب، بل إنها تذهل المؤرخين حتى اليوم بدقتها العلمية والطوبوغرافية. فقد وضع الفنان الذي صمم الخريطة القدس في المركز تماماً، ونقش المدينة وكأنها مخطط ملتقط من عين الطائر، أي من منظور علوي، لدرجة أنه يمكنك بوضوح تمييز باب العمود الشهير في القدس والشارع الرئيسي ذات الأعمدة أي الكاردو وكنيسة القيامة على الخريطة. بل أن التفاصيل العلمية في الخريطة قوية للغاية، لدرجة أن الأسماك وهي تسبح في نهر الأردن قد رسمت وهي تسبح في الاتجاه المعاكس لتيار النهر. ويفسر العديد من الباحثين اتجاه الأسماك المصورة في نهر الأردن على أنه إشارة رمزية إلى ارتفاع نسبة الملوحة في البحر الميت. لهذا السبب لا تمثل هذه اللوحة الفسيفسائية بالنسبة لعلماء الآثار مجرد صورة تعرض الماضي، بل هي بمثابة وثيقة علمية كتبت على الحجارة وشاهد صامت وبوصلة وصلت إلينا من قلب الزمن. فالعديد من البقايا التي عثر عليها خلال الحفريات الحديثة أعيد اكتشاف مواقعها عبر مقارنتها بهذه الفسيفساء، فقد ظهرت من جديد بين هذه الحجارة مسارات الطرق القديمة التي نساها الزمان لقرون، ومواقع الكنائس، بل وحتى وجود سفن تاريخية تنقل البضائع فوق البحر الميت. في بعض الأحيان كانت قطعة فسيفساء صغيرة جدا قادرة على تقديم معلومات أكثر وضوحا وحسما من عشرات صفحات كتب التاريخ.

بالتأكيد لا تقتصر قصة الخرائط في فلسطين على مأدبة فحسب، ففي أدلة الطرق مثل خريطة بوتينجر الشهيرة التي تعود إلى عصر الإمبراطورية الرومانية، كانت القدس تظهر كالشريان الرئيسي الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالمناطق الداخلية. هذا البردي الطويل الذي يظهر الطرق الرومانية كان يستخدم بمثابة نظام ملاحة قديم للإمبراطورية. في العصور الوسطى كان الحجاج يلوذون بهذه الخرائط لكي لا يضلوا طريقهم، أما في العهد العثماني فكانت مجاري المياه وأراضي الأوقاف والمسارات التجارية تسجل شبرا بشبر في دفاتر التحرير والخرائط المفصلة التي كانت تعد. وكانت كل خريطة جديدة لا تضيف مجرد طرق جديدة للجغرافيا، بل تضيف منظورا وفلسفة جديدة أيضا. لعله لهذا السبب لم تكن الخرائط يوما محايدة تماما، فاتخاذ مدينة ما مركزا أو إبراز طريق معين أو تخليد اسم جغرافي كان هذا يروي كيف يريد الناس أن يروا العالم وكيف يودون تشكيل التاريخ. الخرائط ترشد إلى الاتجاهات تارة وتبني الذاكرة المشتركة للمجتمعات تارة أخرى. اليوم تهمس لنا تلك الفسيفساء القابعة على أرضية الكنيسة قائلة بصمت: حتى لو انسحبت حضارة ما من مسرح التاريخ، فإن الحجارة التي تركتها خلفها تستمر في الكلام. أحياناً يمكن لقطعة فسيفساء صغيرة جداً أن تعيد تذكير العالم أجمع باسم مدينة عريقة طواها نسيان القرون، لأن الذاكرة لا تعيش في عقول البشر فحسب، بل تستمر في الحياة أحياناً فوق حجر، وأحياناً أخرى في أثر طريق قديم، وأحياناً في فسيفساء رقدت تحت الأقدام لقرون. في الحلقة القادمة سنبحر من الحجارة نحو البحر، سنتوجه نحو ميناء عريق على شاطئ البحر الأبيض المتوسط التقى فيه التجار والبحارة والقوافل على مدى آلاف السنين، إلى غزة، تلك المدينة العريقة التي لم تغير مجرى التاريخ بما تشهده اليوم فحسب، بل لكونها واحدة من أهم المراكز التجارية والاستراتيجية في العالم القديم. على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة تحت عنوان غزة أحد أقدم الموانئ في العالم. دمتم بخير. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 28 من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفاري، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تضع قدميها أرض تركيا. كما تعرفون أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج، حيث أواصل رحلة الاستكشافية في قلب منطقة جنوب شرقي البلاد. وهذه المرة كانت وجهتي إلى مدينة شنورفة، المدينة العريقة التي سطرت اسمها في سجلات التاريخ والمفعمة بالمعتقدات، والتي دونت اسمها في الأساطير. وبعد اختتام زيارتي إلى جبال كهرمان مرش الباردة وجبل نمرود الآسري في مدينة أضيمان، وصلت إلى هذه الأرض حيث تشرق الشمس بقوة أكبر، لكن الناس فيها لا يقلون ودا. إذا كنتم مستعدين للاستماع والاستمتاع برحلة تعود إلى آلاف السنين، فهلم بنا نخوض معا في هذه المغامرة الشيقة. عندما غادرت مدينة أضيمان ووصلت إلى شنورفة، لم يكن في ذهني سوى وجهة واحدة: المكان الذي تمنيت رؤيته بشدة، المكان الذي كنت أنتظره بفارغ الصبر منذ بداية رحلتي، ألا وهو كوبيكلي تيبي. وبينما كانت الحافلة تتجه نحو الجنوب، إذ إن التلال الحجرية الظاهرة في الأفق والطرق غير المعبدة وتلة ترتفع من على سطح الأرض قليلاً والواقعة في السهل، جعلتني أتقرب أكثر إلى أقدم سر في التاريخ. وسيطر علي حماس غريب طوال الرحلة، لأن هذا لم يكن مجرد موقع أثري فحسب، بل كان أحد أقدم الصفحات في الذاكرة البشرية. تخيل، قبل اكتشاف الفخار وقبل اختراق العجلة، قام أهالي المنطقة بنحت الأحجار العملاقة من أجل بناء مكان للعبادة. ويبدو أن مشاعر الإيمان سبق الكتابة والزراعة وتشييد المدن. وهذا الموقع الغامض الذي يعود تاريخه إلى 12,000 عام كان يهمس في أذني بهمس صامت عبر التاريخ. وبينما أمشي بين الأعمدة الحجرية العملاقة التي تأخذ شكل حرف تي التي أقامتها الأيدي البشرية المحترفة، تخيلت الحشود والصلوات والاحتفالات التي كانت تتجمع هنا ذات يوم. فالنقوش التي كانت على شكل حيوانات والمنقوشة على الأعمدة مثل الأسود والثعالب والثعابين زاهية للغاية، لدرجة أنها تبدو متجمدة في خضم الطقوس. وهذه الأعمدة التي تبدو وكأنها تمتد إلى السماء تجعلك تشعر وكأن شيئا ما يتجاوز الزمن قد تم بناؤها هنا. فكوبيكلي تيبي ليست مجرد موقع للتنقيب، فكل حجر منه بحد ذاته عبارة عن سؤال، وكل سطر يخفي في داخله لغز. وبينما كنت أسير هناك بين الأحجار، شعرت وكأنني لم ألمس الماضي فحسب، بل لمست أيضا الروح المشتركة للإنسانية. بعد أن قطعنا حوالي ساعة من الزمن من شنورفة بالسيارة التي استقليتها، وصلت إلى هران، المستوطنة الفريدة من نوعها. كما أن الطرق الترابية التي تتموج بفعل حرارة الشمس والسهول المحاطة بالعشب المصفر والمنازل المقببة التي تلوح في الأفق، كل هذا أشعرني في الوهلة الأولى أني وصلت إلى مكان مختلف.
وتشتهر هران بمنازلها ذات القباب المخروطية الشكل وكأنها خرجت من كتاب الحكايات والقصص والمنتشرة في جميع أنحاء الأرض. وبنيت هذه الهياكل الاستثنائية في أشكالها باستخدام ذات التقنيات ولقرون عدة، فجدرانها طينية وقبابها شبيهة بخلايا النحل، فضلا عن أنها توفر أجواء داخلية منعشة في حر الصيف المحرق وأجواء داخلية معتدلة في الشتاء. إنها مثال عمره آلاف السنين على الانسجام مع الطبيعة والعلاقة المتوازنة التي أقامتها البشرية مع بيئتها، كما أن التجول بين المنازل لا تشهد على المعالم المعمارية فحسب، بس تشهد أيضا على ثقافات متنوعة ومختلفة. هذا ولا تزال بعض المنازل ما زالت تستخدم حتى يومنا الحاضر، بينما تحولت الأخرى إلى متاحف مفتوحة أمام الزوار. وفي داخل المدينة ستأخذك تفاصيل لا تحصى، من الحرف اليدوية التقليدية وإلى الأزياء التقليدية في رحلة عبر الزمن. وهران أكثر من مجرد عبارة عن منازل استثنائية، وإنما مدينة العلم وموطن إحدى أوائل الجامعات في العالم الإسلامي. وبينما كنت أسير في شوارعها المرصوفة بالحجارة، شعرت وكأنني أسمع وقع أقدام طلاب المدارس الذين درسوا الفلسفة والفلك والطب. حتى في صمتها فإن هران تحمل حكمة، ويمكننا وصفها بأنها مدينة عريقة متداخلة مع التاريخ وتحمل حكمة الماضي إلى يومنا الحاضر. يقودني طريقي إلى قلعة أورفا الشامخة في مركز المدينة، وتشتهر هذه القلعة بعموديها والأساطير التي تحملها، وتعرف حسب الأساطير بأنه المكان الذي أشعل فيه النبي سيدنا إبراهيم عليه السلام النار المقدسة وحاول التضحية بابنه إسحاق لله، إلى جانب بركة السمك ومسجد الخليل الرحمن الواقع عند سفوحها، فضلا عن أنها تعد مركزا تاريخيا ودينيا في آن واحد. وعلى بعد خطوات قليلة استقبلني كهف مولود خليل، حيث يعتقد أن سيدنا إبراهيم قد ولد.

لد فيها. هذا ويزداد الصمت عمقا وأنا أتقدم نحو الداخل والجدران الحجرية كانت تهمس بسر عمره 1000 عام. كما أن متحف شن أرفا للآثار والفسيفساء المتواجدة في مركز المدينة أشبه بكبسولة زمنية حديثة، ومع القطع الأثرية التي تم الحصول عليها من جبك لتبا والفسيفساء التي تؤثر في نفوس كل من يراها، وكذلك المنحوتات التي جميعها وكأنها تأخذنا في جولة عبر حقبات مختلفة من التاريخ. وعلى بعد خطوات استقبلتني مدينة شعيب ومدينة سوماتر الأثرية. فبينما تقف مدينة شعيب المدفونة بهياكلها في صمت بين الصخور وكوجه باهت يأخذ مكانه في طيات التاريخ، تحمل سوماتر بأدعيتها ومواقعها المقدسة المكرسة لإله القمر آثار معتقد قديم امتد حتى السماء. بعد كل هذه الاكتشافات وصلت إلى أحد أمتع أجزاء رحلتي، ألا وهو مطبخ أرفا. ومن أول قضمة تدرك أن هذه المدينة لا تحمل تاريخا في أحجارها فحسب، بل تحمل أيضا قرنا من الذاكرة والذكريات المفروشة على موائدها. ولكة الحلويات هنا لا تبقى في الفم فحسب، بل تنقش في الذاكرة أيضا، وحتى أنها تنقش في الروح. أما النكهة التي تقع في مركز مطبخ أرفا هو بلا شك الكفتة النيئة المعروفة باسم تشي كفتة، الذي لا تعتبر مجرد طبق عادي. إذا دعيت إلى ليلة من لياليها الخاصة فستفهم المعنى الحقيقي للكفتة النيئة المعروفة باسم تشي كفتة. فالوسائد تكون مفروشة على الأرض، وصوت الآلة الموسيقية المعروفة بالتركية بالما يملأ الغرفة، وكل واحدة منها تشكل حلقة من حلقات الوصل. وبينما يعجن البرغل بأيدي الطهاة الماهرين، تعلو من جهة أخرى الأغاني الشعبية والأحاديث من جهة أخرى. كما أن الفلفل الحار لن تجده داخل الكفتة فقط، بل أيضا يمكننا أن نجده في كلمات الأغاني أيضا. أما الصورة الظاهرة هنا ليست مجرد طبق، إنه رمز دافئ للصداقة والمحادثة والمشاركة. وبالطبع فإن القيام برحلة في مطبخ أرفا لا تقل إثارة من تلك التي رأيناها في تلك الليالي. واللحم بعجين المطبوخ مقرمشا في أفران حجرية يرتقي إلى مستوى آخر مع رشة مسحوق من الفلفل الأحمر الحار المعروف باسم إيسوت فوقه. وكباب أرفا على عكس كباب أضنة ليس حارا، ولكنه بنفس القدر من النكهة القوية، وكل قضمة منها التي يمتزج فيها لحم الضاني بالتوابل هي وليمة مميزة بحد ذاتها. أحيانا يقدم مع البروني والسبانغ والثوم الممزوج بالزبادي، وأحيانا أخرى مع حساء اللبنة وهو طبق دافئ على القلب ومعد بإضافة الحمص والأرز والزبادي. وبالطبع لا تنتهي الرحلة أبدا بدون حلوى، إذ أن مغامرتي إلى أرفا انتهت بتناول الكنافة المطبوخة بحرفية تامة، إذ تركت هذه الحلوى الفريدة بصمتها داخل الفم، فضلا عن أنها مع كل قضمة يمنحك إحساس وكأنها تهمس بقصتها في الأذن. وبينما أمشي في الشوارع استقبلتني رائحة مختلفة وصوت مختلف ومذاق مختلف في كل زاوية من زواياها. ويمكننا أن نرى امرأة تخبز في فرن التندوري، وشاب يسكب قهوة المرة عند البائع المتجول، وكذلك طفل يجفف مسحوق الفلفل الأحمر الحار المعروف باسم إيسوت. وعليه فإن مطبخ أرفا ليس مجرد طريقة لتناول الطعام، بل هو ثقافة حياة وسلسلة من الذكريات عميقة كعمق التاريخ ولذيذة كالأساطير. مستمعين الكرام، أحيانا لا يقتصر التعرف على مدينة ما من خلال المشي في شوارعها فحسب،
بل يشمل استنشاق هوائها.

عليل أيضا، وتحمل شان أورفا على بصمة إنسانية في كل قصة من قصصها، ودعاء في كل حجر، وتقاليد في كل وعاء. في المحطة التالية من برنامجنا سجل الأسفار سنواصل رحلتنا وسننقل لكم مغامرات جديدة وقصص جديدة. أما الآن فلقد حان وقت الوداع لأواصل رحلتي مع هذه الذكريات الجميلة التي أحملها في قلبي. أترككم في أمان الله ورعايته.

مستمعينا الكرام، لقد وصلنا إلى نهاية بثنا الصباحي، على أن نلتقي بكم في تمام الساعة 5 بالتوقيت المحلي للتركية، أي في تمام الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت الدولي. لكم مني أنا المذيعة جوان شيدامولو أجمل التمنيات وعطرها.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 28 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعين الأفاضل، أنا المذيعة جوان تشيدامولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار. ومن البرامج: فلسطين، منبع البدايات والحكايات المخفية، والسجل الأسفار.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا نحييكم طيبة حياة ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يجري اتصالا هاتفيا بنظيره السنغالي. وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره النيجيري التعاون الثنائي بين البلدين. ماكرون يقدم شكره إلى تركيا على إرسال طائرتي إطفاء إلى فرنسا، ووزير الزراعة والغابات يعلن أنه بعد إسبانيا طلبت فرنسا أيضا دعم تركيا لمكافحة حرائق الغابات. وإليكم الأنباء بالتفصيل. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية. وأوضح البيان أن أردوغان أكد خلال الاتصال مواصلة الجهود لتحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأشار الرئيس التركي إلى أهمية تطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات وفي مقدمتها الاستثمار، مضيفاً أن تعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية يكتسب أهمية بالغة، مؤكدا على أن تركيا ستواصل اتخاذ خطواتها وفق مبدأ الربح المتبادل. بحث وزير الدفاع يشار جولر مع نظيره بجمهورية النيجر ساليفو مودي التعاون بين البلدين في مجال الدفاع. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين بحسب بيان صادر

عن وزارة الدفاع التركية. وذكرت الوزارة أن الجانبين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن قضايا الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي. قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شكره إلى تركيا على إرسال طائرتي إطفاء للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تشهدها البلاد. جاء ذلك في تدوينة له باللغة التركية على منصة شركة إكس الأمريكية، قال فيها: شكرا تركيا، وأرفق عبارة الشكر بعلم تركيا. وكذلك قدمت المفوضية الأوروبية الشكر لتركيا على إرسالها طائرتي إطفاء للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تشهدها إسبانيا. وعادت المديرية العامة للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية عبر حسابها على منصة إكس نشرت تدوينة لوزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكل بشأن إرسال الطائرتين، ودونت المديرية باللغة التركية عبارة شكرا تركيا. هذا وفي وقت سابق أعلن وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكل أنه بعد إسبانيا طلبت فرنسا أيضا دعم تركيا لمكافحة حرائق الغابات، وأنه تم إرسال طائرتين مخصصتين لإطفاء الحرائق إلى فرنسا. وتقدم تركيا دعما جويا لفرنسا كما فعلت سابقا مع إسبانيا للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت أنحاء أوروبا منذ أيام. وفي بيان نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الوزير التركي أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تم إرسال طائرتين إضافيتين لإطفاء الحرائق إلى فرنسا استجابة لطلب المساعدة، إضافة إلى الطائرتين اللتين أرسلتا سابقا إلى إسبانيا. وأشار يوماكل إلى أن حرائق الغابات المستمرة في أوروبا قد أبرزت مجددا الصعوبة البالغة لعمليات مكافحة الحرائق، مؤكدا على أن تركيا مستفيدة من مواردها وخبراتها وتتحمل مسؤولية حماية غاباتها وغابات الدول الأخرى عند الحاجة. وأضاف أيضا استجابة تركيا السريعة لطلب فرنسا للمساعدة بعد الدعم الذي قدمته لإسبانيا، متمنيا التوفيق للطاقم المغادر وموجها أطيب تمنياته لجميع الفرق العاملة بتفان في الميدان. واختتم يوماكل بيانه قائلا: إن الغابات ليست مجرد أمانة في أعناقنا، بل هي أثمن إرث سنتركه للأجيال القادمة. وانطلاقا من هذا الوعي سنواصل بحزم تضامننا العابر للحدود ونضالنا.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: انتشلت جثامين 99 شخصا من عائلتي أبو شريعة والحسينة من تحت أنقاض مبنى في حي الصبرة بجنوب قطاع غزة. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نفذت فرق البحث والإنقاذ عمليات لرفع الأنقاض عن مبنى دمر جراء هجوم إسرائيلي في حي الصبرة الواقع جنوبي المدينة، وكانت عشرة من الأشخاص قد لقوا حتفهم إثر استهداف المبنى بطائرات حربية إسرائيلية في الفترة ما بين تشرين الأول أكتوبر من عام 2023 وحتى السابع من حزيران يونيو من عام 2025، حيث ظلت غالبية الضحايا مدفونة تحت الأنقاض. وأشارت فرق البحث والأنقاض عازية ذلك إلى قيود فنية وتحديات ميدانية، إلى أن جثامين الآلاف من الأشخاص لا تزال مفقودة وسط حطام المباني التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية في أنحاء قطاع غزة. ونتيجة للهجمات الإسرائيلية تراكمت في غزة ما بين 50 إلى 68 مليون طن من الأنقاض، بينما لا تزال نحو 8500 جثة تنتظر انتشالها من تحتها. ورغم أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول من عام 2025 تنص على دخول آليات الثقيلة إلى المنطقة، إلا أن إسرائيل تبقي المعابر الحدودية مغلقة وتمنح دخول المساعدات إلى المدينة. وتؤكد فرق الدفاع المدني التي تجري حالياً

عمليات بحث باستخدام آليات تقية واحدة فقط، إن هذه العملية التي قد تستغرق سنوات لولا ذلك يمكن إنجازها في غضون 3 أشهر تقريبا إذا ما وفر المجتمع الدولي المعدات اللازمة. حصلت شركة أسيلسان على شهادة مركز التحول الأخضر ضمن برنامج التحول الأخضر التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا. ووفقا للبيان الصادر عن الشركة، تواصل أسيلسان ريادتها في مجال الإنتاج المستدام في الصناعات الدفاعية من خلال برنامجها الشامل للتحول الذي يشمل كفاءة الطاقة وخفض انبعاث الكربون. وحصلت الشركة على شهادة مركز التحول الأخضر ضمن برنامج التحول الأخضر التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا. وتضمنت هذه الشهادة اعتماد الشركة على المستوى الوطني في مجال الاستدامة البيئية. وقع زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل محافظة كوماموتو جنوبي اليابان. ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ضرب الزلزال في تمام الساعة 4:27 مساء بالتوقيت المحلي لمنطقتي أوكي وهيكاوا في محافظة كوماموتو. وسجل الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بعدم وقوع وفيات أو إصابات جراء الزلزال، موضحة أن الزلزال شعر به سكان مناطق ياتسوشير وأوتو وماشيكي في كوماموتو بقوة أيضا. تسبب إعصار ضرب ولاية ويسكونس الأمريكية في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 30,000 منزل. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية بوقوع إعصار في مقاطعة وينيباغو بالولاية. وصرح قائد شرطة مدينة ميناشا بأن بعض المنازل والمنشآت التجارية قد تضررت بشدة جراء الإعصار، وإن أكثر من 30,000 منزل بات بلا كهرباء بسبب الإعصار. وأشار البيان أيضا إلى تغيير مسارات والنبأ الأخير في النشرة. صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي بأنه تم إعداد أكثر من 1400 صفحة من التقارير والوثائق القانونية المتعلقة بجرائم الحرب المرتكبة ضد بلاده، وأنهم سيتابعون هذه القضايا حتى النهاية. وفقا لوكالة أنباء فارس، تحدث غريب آبادي في ندوة بعنوان المحامون المضحون، وفي إشارة إلى الأضرار التي لحقت بإيران في حربي 12 و40 يوما، قال غريب آبادي: سنلاحق جرائم الحرب المرتكبة ضد إيران حتى النهاية في المحافل القانونية المحلية والدولية، موضحا أنه تم إعداد أكثر من 1400 صفحة من التقارير والوثائق القانونية لتقديمها إلى المحافل الدولية ضد الولايات المتحدة، وأنه يجب اتباع الإجراءات القانونية حتى لو استغرقت القضايا من 10 إلى 15 عاما. كما أشار المسؤول الإيراني إلى أن المحاكمات التي تجرى في المحاكم الوطنية تعد شرطا أساسيا لرفع الدعاوى أمام المحاكم الأجنبية، مما يمنع رفض طلبات المدعين الإيرانيين أو الأفراد لأسباب إجرائية. وشدد غريب آبادي على ضرورة الإسراع في توثيق جرائم الحرب، ملفتا الانتباه إلى خطر التقادم ومؤكدا على ضرورة عدم تأخير المؤسسات المعنية لعملية جمع الوثائق. وأشار غريب آبادي إلى أن سرعة البت في القضايا المفتوحة في بلاده ستوفر أساسا هاما للمبادرات القانونية الدولية. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

خرائط فلسطين الأولى وفسيفساؤها السرية. في الحلقة الماضية تجولنا في الأزقة الضيقة لمدينة أريحة التي تعد واحدة من أقدم المدن في تاريخ البشرية، واكتشفنا معا طبقات الحياة التي بنيت فوق بعضها البعض على مدى آلاف السنين. أما اليوم فإننا نوجه بوصلتنا لا نحو الجدران الحجرية، بل نحو ذاكرة عريقة نقشت فوق الحجارة ذاتها، لأن السؤال الذي سنبحث عن إجابته اليوم هو: هل تقتصر الخريطة على إظهار الطرق فحسب، أم أنها تروي لنا أيضا كيف يرى الناس العالم؟ اليوم نخرج هواتفنا من جيوبنا، وخلال ثوان معدودة نستطيع رؤية أي نقطة في العالم عبر صور الأقمار الصناعية. الجبال، الأنهار، المدن، كلها باتت تحت أطراف أصابعنا، ومع ذلك لم يكن الناس يرون العالم بهذا الشكل قبل آلاف السنين. فمعرفة أين يبدأ الجبل ومن أي واد يمر طريق القوافل أو أي نهر تقع عليه مدينة ما لم يكن مجرد وسيلة لإيجاد الطريق، بل كان مفتاحاً للبقاء على قيد الحياة. لهذا السبب بالذات لم تكن الخرائط تروي الجغرافيا فحسب، بل كانت تروي أيضاً كيف رأت حضارة ما العالم وأين وضعت نفسها في هذا العالم. كانت فلسطين على مر التاريخ ممراً تلتقي فيه ثلاث قارات: القوافل القادمة من آسيا، والطرق التجارية الممتدة من أفريقيا، والسفن التي تعبر البحر الأبيض المتوسط، كلها مرت من هذه الأراضي. من الطبيعي أن يحتل مثل هذا التقاطع المهم مكانة مركزية في الخرائط، من النقوش المصرية القديمة إلى الخرائط الرومانية، ومن السجلات البيزنطية إلى الأطالس العثمانية. لم تصور فلسطين كمجرد منطقة فحسب، بل رسمت كمركز عالمي تحدد فيه الاتجاهات وتتقاطع فيه الطرق. لكن الخريطة التي سنروي قصتها اليوم لم ترسم على جلد ولم تنقش على ورق بردي. هذه الخريطة صنعت من الحجارة، وليس هذا فحسب، بل من آلاف أو ملايين القطع الحجرية الصغيرة. تخيلوا، في القرن السادس الميلادي تدخلون من باب كنيسة صغيرة في مأدبة، لا ترفعون رؤوسكم إلى الأعلى، بل تحولون أنظاركم إلى الأرض، إلى الأرضية التي تطأها أقدامكم. تحت أقدامكم يمتد عالم شاسع نقش حجرا بحجر، الأنهار تتدفق بحجارة زرقاء، والمدن تتشكل بخطوط حمراء وسوداء، وكأن الناس ذلك الزمان يريدون أن يقولون لكم من تحت التراب: ها هو عالمنا، وها هي الأراضي التي نظرنا إليها واعتبرناها مقدسة. هذا العمل الفني الذي يعود إلى العصر البيزنطي والمعروف اليوم باسم خريطة مأدبة الفسيفسائية ليس مجرد عمل فني فحسب، بل هو أقدم وأدق وثيقة جغرافية أصلية وصلت إلى يومنا هذا. إن هذه الفسيفساء التي شكلت بجمع مئات الآلاف بل ملايين القطع الحجرية الملونة الصغيرة وفقاً لبعض الباحثين ليست نتاج براعة جمالية فحسب، بل إنها تذهل المؤرخين حتى اليوم بدقتها العلمية والطوبوغرافية. فقد وضع الفنان الذي صمم الخريطة القدس في المركز تماماً، ونقش المدينة وكأنها مخطط ملتقط من عين الطائر، أي من منظور علوي، لدرجة أنه يمكنك بوضوح تمييز باب العمود الشهير في القدس والشارع الرئيسي ذات الأعمدة أي الكاردو وكنيسة القيامة على الخريطة. بل أن التفاصيل العلمية في الخريطة قوية للغاية، لدرجة أن الأسماك وهي تسبح في نهر الأردن قد رسمت وهي تسبح في الاتجاه المعاكس لتيار النهر. ويفسر العديد من الباحثين اتجاه الأسماك المصورة في نهر الأردن على أنه إشارة رمزية إلى ارتفاع نسبة الملوحة في البحر الميت. لهذا السبب لا تمثل هذه اللوحة الفسيفسائية بالنسبة لعلماء الآثار مجرد صورة تعرض الماضي، بل هي بمثابة وثيقة علمية كتبت على الحجارة وشاهد صامت وبوصلة وصلت إلينا من قلب الزمن.
فالعديد من البقايا التي عثر عليها خلال الحفريات الحديثة أعيد اكتشاف مواقعها عبر مقارنتها بهذه الفسيفساء، فقد ظهرت من جديد بين هذه الحجارة مسارات الطرق القديمة التي نساها الزمان لقرون، ومواقع الكنائس، بل وحتى وجود سفن تاريخية تنقل البضائع فوق البحر الميت. في بعض الأحيان كانت قطعة فسيفساء صغيرة جدا قادرة على تقديم معلومات أكثر وضوحا وحسما من عشرات صفحات كتب التاريخ. بالتأكيد لا تقتصر قصة الخرائط في فلسطين على مأدبة فحسب، ففي أدلة الطرق مثل خريطة بوتينجر الشهيرة التي تعود إلى عصر الإمبراطورية الرومانية، كانت القدس تظهر كالشريان الرئيسي الذي يربط

لعله لهذا السبب لم تكن الخرائط يوما محايدة تماما، فاتخاذ مدينة ما مركزا أو إبراز طريق معين أو تخليد اسم جغرافي كان هذا يروي كيف يريد الناس أن يروا العالم وكيف يودون تشكيل التاريخ. الخرائط ترشد إلى الاتجاهات تارة وتبني الذاكرة المشتركة للمجتمعات تارة أخرى. اليوم تهمس لنا تلك الفسيفساء القابعة على أرضية الكنيسة قائلة بصمت: حتى لو انسحبت حضارة ما من مسرح التاريخ، فإن الحجارة التي تركتها خلفها تستمر في الكلام. أحياناً يمكن لقطعة فسيفساء صغيرة جداً أن تعيد تذكير العالم أجمع باسم مدينة عريقة طواها نسيان القرون، لأن الذاكرة لا تعيش في عقول البشر فحسب، بل تستمر في الحياة أحياناً فوق حجر، وأحياناً أخرى في أثر طريق قديم، وأحياناً في فسيفساء رقدت تحت الأقدام لقرون. في الحلقة القادمة سنبحر من الحجارة نحو البحر. سنتوجه نحو ميناء عريق على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، التقى فيه التجار والبحارة والقوافل على مدى آلاف السنين، إلى غزة، تلك المدينة العريقة التي لم تغير مجرى التاريخ بما تشهده اليوم فحسب، بل لكونها واحدة من أهم المراكز التجارية والاستراتيجية في العالم القديم. على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة تحت عنوان غزة، أحد أقدم الموانئ في العالم. دمتم بخير. فلسطين، منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 28 من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفاري، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تضع قدميها أرض تركيا. كما تعرفون أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج، حيث أواصل رحلة الاستكشافية في قلب منطقة جنوب شرقي البلاد، وهذه المرة كانت وجهتي إلى مدينة شنورفة، المدينة العريقة التي سطرت اسمها في سجلات التاريخ والمفعمة بالمعتقدات والتي دونت اسمها في الأساطير. وبعد اختتام زيارتي إلى جبال كهرمان مرش الباردة وجبل نمرود الآسري في مدينة أضيمان، وصلت إلى هذه الأرض حيث تشرق الشمس بقوة أكبر، لكن الناس فيها لا يقلون ودا. إذا كنتم مستعدين للاستماع والاستمتاع برحلة تعود إلى آلاف السنين، فهلما بنا نخوض معا في هذه المغامرة الشيقة. عندما غادرت مدينة أضيمان ووصلت إلى شنورفة، لم يكن في ذهني سوى وجهة واحدة، المكان الذي تمنيت رؤيته بشدة، المكان الذي كنت أنتظره بفارغ الصبر منذ بداية رحلتي، ألا وهو كوبيكلي تيبي. وبينما كانت الحافلة تتجه نحو الجنوب، إذ إن تلال الحجرية الظاهرة في الأفق والطرق غير المعبدة وتلة ترتفع من على سطح الأرض قليلاً والواقعة في السهل، جعلتني أتقرب أكثر إلى أقدم سر في التاريخ. وسيطر علي حماس غريب طوال الرحلة، لأن هذا لم يكن مجرد موقع أثري فحسب، بل كان أحد أقدم الصفحات في الذاكرة البشرية. تخيل، قبل اكتشاف الفخار وقبل اختراق العجلة، قام أهالي المنطقة بنحت الأحجار العملاقة من أجل بناء مكان للعبادة. ويبدو أن مشاعر الإيمان سبق الكتابة والزراعة وتشييد المدن. وهذا الموقع الغامض الذي يعود تاريخه إلى 12 ألف عام كان يهمس في أذني بهمس صامت عبر التاريخ. وبينما أمشي بين الأعمدة الحجرية العملاقة التي تأخذ شكل حرف تي التي أقامتها الأيدي البشرية المحترفة، تخيلت الحشود والصلوات والاحتفالات التي كانت تتجمع هنا ذات يوم. فالنقوش التي كانت على شكل حيوانات والمنقوشة على الأعمدة مثل الأسود والثعالب والثعابين زاهية للغاية، لدرجة أنها

تبدو متجمدة في خضم الطقوس، وهذه الأعمدة التي تبدو وكأنها تمتد إلى السماء تجعلك تشعر وكأن شيئا ما يتجاوز الزمن قد تم بناؤها هنا. فجبل تيبي ليست مجرد موقع للتنقيب، فكل حجر منه بحد ذاته عبارة عن سؤال، وكل سطر يخفي في داخله لغز. وبينما كنت أسير هناك بين الأحجار شعرت وكأنني لم ألمس الماضي فحسب، بل لمست أيضا الروح المشتركة للإنسانية. بعد أن قطعنا حوالي ساعة من الزمن من شان أورفا بالسيارة التي استقليتها، وصلت إلى هران، المستوطنة الفريدة من نوعها. كما أن الطرق الترابية التي تتموج بفعل حرارة الشمس والسهول المحاطة بالعشب المصفر والمنازل المقببة التي تلوح في الأفق، كل هذا أشعرني في الوهلة الأولى إني وصلت إلى مكان مختلف. وتشتهر هران بمنازلها ذات القباب المخروطية الشكل، وكأنها خرجت من كتاب الحكايات والقصص والمنتشرة في جميع أنحاء الأرض. وبنيت هذه الهياكل الاستثنائية في أشكالها باستخدام ذات التقنيات ولقرون عدة، فجدرانها طينية وقبابها شبيهة بخلايا النحل، فضلا عن أنها توفر أجواء داخلية منعشة في حر الصيف المحرق وأجواء داخلية معتدلة في الشتاء. إنها مثال عمره آلاف السنين على الانسجام مع الطبيعة والعلاقة المتوازنة التي أقامتها البشرية مع بيئتها. كما أن التجول بين المنازل لا تشهد على المعالم المعمارية فحسب، بس تشهد أيضا على ثقافات متنوعة ومختلفة. هذا ولا تزال بعض المنازل ما زالت تستخدم حتى يومنا الحاضر، بينما تحولت الأخرى إلى متاحف مفتوحة أمام الزوار. وفي داخل المدينة ستأخذك تفاصيل لا تحصى، من الحرف اليدوية التقليدية وإلى الأزياء التقليدية في رحلة عبر الزمن. وهران أكثر من مجرد عبارة عن منازل استثنائية، وإنما مدينة العلم وموطن إحدى أوائل الجامعات في العالم الإسلامي. وبينما كنت أسير في شوارعها المرصوفة بالحجارة شعرت وكأنني أسمع وقع أقدام طلاب المدارس الذين درسوا الفلسفة والفلك والطب. حتى في صمتها فإن هران تحمل حكمة، ويمكننا وصفها بأنها مدينة عريقة متداخلة مع التاريخ وتحمل حكمة الماضي إلى يومنا الحاضر. يقودني طريقي إلى قلعة أورفا الشامخة في مركز المدينة. وتشتهر هذه القلعة بعموديها والأساطير التي تحملها، وتعرف حسب الأساطير بأنه المكان الذي أشعل فيه النبي سيدنا إبراهيم عليه السلام النار المقدسة وحاول التضحية بابنه إسحاق لله، إلى جانب بركة السمك ومسجد الخليل الرحمن الواقع عند سفوحها، فضلا عن أنها تعد مركزا تاريخيا ودينيا في آن واحد. وعلى بعد خطوات قليلة استقبلني كهف مولود خليل، حيث يعتقد أن سيدنا إبراهيم قد ولد فيها. هذا ويزداد الصمت عمقا وأنا أتقدم نحو الداخل، والجدران الحجرية كانت تهمس بسر عمره 1000 عام. كما أن متحف شان أورفا للآثار والفسيفساء المتواجدة في مركز المدينة أشبه بكبسولة زمنية حديثة، ومع القطع الأثرية التي تم الحصول عليها من جبل تيبي والفسيفساء التي تؤثر في نفوس كل من يراها، وكذلك المنحوتات التي جميعها وكأنها تأخذنا في جولة عبر حقبات مختلفة من التاريخ. وعلى بعد خطوات استقبلتني مدينة شعيب ومدينة سوماتر الأثرية. فبينما تقف مدينة شعيب المدفونة بهياكلها في صمت بين الصخور وكوجه باهت يأخذ مكانه في طيات التاريخ، تحمل سوماتر
بأدعيتها ومواقعها المقدسة المكرسة.

في إله القمر آثار معتقد قديم امتد حتى السماء. بعد كل هذه الاكتشافات وصلت إلى أحد أمتع أجزاء رحلتي، ألا وهو مطبخ أورفا. ومن أول قضمة تدرك أن هذه المدينة لا تحمل تاريخا في أحجارها فحسب، بل تحمل أيضا قرنا من الذاكرة والذكريات المفروشة على موائدها. ونكهة الحلويات هنا لا تبقى في الفم فحسب، بل تنقش في الذاكرة أيضا، وحتى أنها تنقش في الروح. أما النكهة التي تقع في مركز مطبخ أورفا هو بلا شك الكفتة النيئة المعروفة باسم تشي كفتة، الذي لا تعتبر مجرد طبق عادي. إذا دعيت إلى ليلة من لياليها الخاصة فستفهم المعنى الحقيقي للكفتة النيئة المعروفة باسم تشي كفتة. فالوسائد تكون مفروشة على الأرض، وصوت الآلة الموسيقية المعروفة بالتركية بالما يملأ الغرفة، وكل واحدة منها تشكل حلقة من حلقات الوصل. وبينما يعجن البرغل بأيدي الطهاة الماهرين، تعلو من جهة أخرى الأغاني الشعبية والأحاديث من جهة أخرى. كما أن الفلفل الحار لن تجده داخل الكفتة فقط، بل أيضا يمكننا أن نجده في كلمات الأغاني أيضا. أما الصورة الظاهرة هنا ليست مجرد طبق، إنه رمز دافئ للصداقة والمحادثة والمشاركة. وبالطبع فإن القيام برحلة في مطبخ أورفا لا تقل إثارة من تلك التي رأيناها في تلك الليالي. واللحم بعجين المطبوخ مقرمشا في أفران حجرية يرتقي إلى مستوى آخر مع رشة مسحوق من الفلفل الأحمر الحار المعروف باسم إيسوت فوقه. وكباب أورفا على عكس كباب أدنى ليس حارا، ولكنه بنفس القدر من النكهة القوية، وكل قضمة منها التي يمتزج فيها لحم الضاني بالتوابل هي وليمة مميزة بحد ذاتها. أحيانا يقدم مع البروني والسبانغ والثوم الممزوج بالزبادي، وأحيانا أخرى مع حساء اللبنة، وهو طبق دافئ على القلب ومعد بإضافة الحمص والأرز والزبادي. وبالطبع لا تنتهي الرحلة أبدا بدون حلوى، إذ أن مغامرتي إلى أورفا انتهت بتناول الكنافة المطبوخة بحرفية تامة، إذ تركت هذه الحلوى الفريدة بصمتها داخل الفم، فضلا عن أنها مع كل قضمة يمنحك إحساس وكأنها تهمس بقصتها في الأذن. وبينما أمشي في الشوارع استقبلتني رائحة مختلفة وصوت مختلف ومذاق مختلف في كل زاوية من زواياها. ويمكننا أن نرى امرأة تخبز في فرن التندوري، وشاب يسكب قهوة المرة عند البائع المتجول، وكذلك طفل يجفف مسحوق الفلفل الأحمر الحار المعروف باسم إيسوت. وعليه فإن مطبخ أورفا ليس مجرد طريقة لتناول الطعام، بل هو ثقافة حياة وسلسلة من الذكريات عميقة كعمق التاريخ ولذيذة كالأساطير. مستمعين الكرام، أحيانا لا يقتصر التعرف على مدينة ما من خلال المشي في شوارعها فحسب، بل يشمل استنشاق هوائها العليل أيضا. وتحمل شن أورفا على بصمة إنسانية في كل قصة من قصصها، ودعاء في كل حجر وتقاليد في كل وعاء. في المحطة التالية من برنامجنا سجل الأسفار سنواصل رحلتنا وسننقل لكم مغامرات جديدة وقصص جديدة. أما الآن فلقد حان وقت الوداع لأواصل رحلتي مع هذه الذكريات الجميلة التي أحملها في قلبي. أترككم في أمان الله ورعايته.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 والـ1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو، من ثم اختيار TRT.

World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

0: ovdje Radio Glas Turkije.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
5: Юфлет зъри и Турция.
6: 这里是 Турчи чешен Гонко Дентай.
7: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
8: ده ترکیه رادیو ده.
9: خصومه ترکیه زاینه رادیو گایانه.
10: اترچیه رادیو صدگوری ترکیه سخمه.
11: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
3: ایچ رادیو وچه ترکیه.
0: گوارید گولس ترکیه.
12: ایفیرده ترکیه اوازه.
13: گیت بلیر Türkiye'nin peki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
14: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
15: Edo İfonitis Türkiye.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Giderli bir amuriyet Türkiye.
3: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este Radyo Voz de Türkiye.
19: こちらはトルキエの声ラジオです。
5: ズボルはグラスオットナトルキエ。
3: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。オールドラジオグラストルキエ。
7: トルキエウヌラジオス。
0: ブラストルキエニンセシラジオス。